هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. عقد رئيس الجمهورية أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروماني دان، وخلال الاجتماع نوغشت العلاقات الثنائية بين تركيا ورومانيا بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأكد رئيس الجمهورية أردوغان أن تركيا تولي أهمية بالغة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة والدفاع والأمن، وأنها ستواصل اتخاذ

خطوات لتطوير هذه العلاقات. كما شدد رئيس الجمهورية أردوغان على أهمية التعاون الوثيق بين تركيا ورومانيا بشأن قضايا البحر الأسود، مشيرا إلى أن تركيا تعمل بجد لضمان وحماية الأمن في البحر الأسود بالتنسيق مع الدول الساحلية. وأضاف رئيس الجمهورية أردوغان أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لضمان تحقيق تطورات إيجابية فيما يتعلق بإحلال السلام في إيران وكذلك في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية المقرر عقده في القاهرة عاصمة مصر يومي 20 و21 يونيو حزيران. ووفقا لمعلومات مستقاة من مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الوزير فيدان أيضا اجتماعات مع مسؤولين من مصر ودول أخرى خلال هذه الزيارة. ومن المتوقع أن يعرب فيدان خلال لقاءاته عن ارتياحه البالغ لتوقيع مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن يشكر على جهود الأطراف الموقعة، وأن يشدد على أهمية وساطة باكستان والدور الذي اطلعت به الدول الأخرى المساهمة في العملية التي أفضت إلى توقيع الوثيقة، وأن يؤكد أن تركيا ستواصل جهودها لضمان توصل الأطراف إلى اتفاق سلام دائم في نهاية فترة المفاوضات التي استمرت 60 يوماً. وعلاوة على ذلك، إنه من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة توخي الحذر من جميع العوامل التي قد تعرض الاتفاق بين الأطراف للخطر خلال هذه العملية. كما يتوقع أن يسلط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية والتي تجلت مجددا في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أيضا أن يشير إلى أن الآلية الرباعية أنشئت لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة وتجاوز المشكلات من خلال الجهود المشتركة. ومن أنه من المتوقع أيضا أن يشدد فيدان خلال اجتماعاته على ضرورة زيادة الضغط الدولي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء أعمال الاحتلال والعدوان والاستفزاز الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان، وأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مفتاح السلام والاستقرار والهدوء في الشرق الأوسط، وأن الدول الأربع إلى جانب دول إقليمية أخرى ستواصل السعي في هذا الاتجاه. يجري وزير الخارجية فيدان مشاورات مكثفة مع نظرائه من دول المنطقة منذ فترة لمعالجة القضايا الإقليمية. وفي إطار هذه الاتصالات، التقى الوزير فيدان للمرة الأولى في اجتماع رباعي مع وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 18 مارس آذار. وعقب هذا الاجتماع، عقد الوزير فيدان اجتماعا ثانيا مع وزراء خارجية هذه الدول في إسلامآباد في 29 مارس آذار بنفس الصيغة. وعقد الاجتماع الرباعي الثالث بين تركيا ومصر وباكستان والسعودية في أنطاليا التركية في 18 أبريل نيسان على هامش منتدى أنطاليا الخامس للدبلوماسية. وخلال هذه الاجتماعات وفي إطار المسؤولية الإقليمية، تركزت المناقشات على إيجاد حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية وخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تقع فيها الدول الأربع، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وعمليات التفاوض وخطة السلام في غزة. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا في القاهرة عاصمة مصر حيث نوقشت قضايا إقليمية من بينها ليبيا. ووفقا لمنشور على حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيدان في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاتي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمستشار الأول لوزارة

وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والإفريقية مصعد فارس لويس. وتناول الاجتماع في القاهرة قضايا إقليمية من بينها ليبيا. غادر نائب الرئيس الأمريكي في جي دي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا لحضور محادثات إيران المقرر انطلاقها. ونشر المتحدث الإعلامي باسم نائب الرئيس فانس لوك شوردر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر شوردر صورة لفانس وهو يصعد إلى الطائرة وكتب نائب الرئيس جي دي فانس يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا. وفي آخر تصريح له بشأن محادثات إيران كان فانس أشار إلى أن المفاوضات قد تبدأ يوم الأحد 21 يونيو حزيران وأنه سيشارك فيها بعد إتمام الترتيبات اللازمة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ودع شخص آدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 4 أيام من في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا في إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذا الشخص الذي توجه إلى مستشفى رامبام في حيفا قبل 4 أيام يشكو من الحمى والصداع، هو أول حالة إصابة بفيروس إيبولا توضع في الحجر الصحي. وأضاف البيان أن نتائج الفحوصات ستكون متاحة خلال 48 ساعة وأن عملية تتبع المخالطين قد بدأت لتحديد الأشخاص الذين خالطهم الشخص المعزول. وبث التلفزيون الإسرائيلي الرسمي كان لقطات لفرق طبية طارئة تعقم نفسها بعد علاج الحالة المشتبه بها. وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا قد أعلنت سابقا أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا الذي أعلن عنه في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو أيار قد تجاوز 200 حالة. وبعد تسجيل 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن عن تفشي المرض في البلاد في 15 مايو أيار. وفي 17 مايو أيار أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب عودة تفشي فيروس إيبولا. ووفقا للسلطات الصحية فإن التفشي الحالي ناجم عن سلالة نادرة من فيروس إيبولا تسمى بندوجيجو ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لها. أفاد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسف بمقتل 265 طفلا فلسطينيا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وأتلى إلدر بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف معلقا على الوضع في غزة التي تتعرض لهجمات وحصار إسرائيليين. وأشار إلدر إلى أن وقف إطلاق النار مزعوم في غزة قد تحول إلى وهم قاس وقاتل بالنسبة للأطفال الفلسطينيين قائلا في جميع أنحاء غزة قتل 265 طفلا فلسطينيا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. هذا رقم عبثي مفجع، ففي فترة يفترض أن تتسم بضبط النفس والحماية يقتل طفل واحد يوميا في المتوسط لأكثر من 8 أشهر. وأضاف هذا الأسبوع قتل رضيع يبلغ من العمر 2 برصاص القوات الإسرائيلية. وشدد إلدر على أن الأطفال يقتلون في منازلهم وفي مدارسهم وأثناء لعبهم كرة القدم أو صيدهم للسمك، وأنه على الرغم من أن العالم يتحدث بلغة وقف إطلاق النار فإن العائلات في غزة لا تزال تدفن أبنائها وبناتها. قال إلدر إذا كان

طفل يقتل كل يوم، فلا ينبغي أن يدور النقاش حول جودة وقف إطلاق النار، بل حول مصداقية تسميته وقفا لإطلاق النار، مشيرا إلى مقتل طفل رضيع يبلغ من العمر عامين على يد القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع. كما سلط إلدر الضوء على إصابة 400 طفل في غزة خلال هذه الفترة وحاجة مئات آخرين إلى إجلاء طبي عاجل. أثرت هجمات الجيش الإسرائيلي يوم أمس على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار عن مقتل 10 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة ومصور صحفي من قناة الجزيرة. وفي ساعات الصباح من يوم أمس قصفت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الصفدي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد العائلة بينهم طفلان وإصابة آخرين. وفي هجوم إسرائيلي على مجموعة من المارة قرب مفترق الصفطاوي في شمال مدينة غزة قتل فلسطيني وأصيب آخر. وفي غارة جوية بطائرة مسيرة على حي الشيخ رضوان أصيب 5 أشخاص. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على امرأة فلسطينية في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة ما أدى إلى مقتلها. وأفاد مسؤولون صحفيون بأن الفلسطيني كمال أحمد السيد 62 عاما قتل عندما أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار مستهدفة خيام النازحين في شارع البحر بمنطقة علماد غرب مدينة غزة. وأسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على منزل في مخيم البريش للاجئين وسط قطاع غزة عن مقتل فلسطينيين 2، أحدهما المصور الصحفي أحمد وشاع من قناة الجزيرة مباشر وإصابة آخر. وبوفاة وشاع ارتفع عدد صحفي الجزيرة الذين قتلوا في هجمات إسرائيلية على غزة إلى 12. وفي غارة جوية أخرى بطائرة مسيرة في خان يونس قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون. وأصيبت إمرأتان بنيران إسرائيلية عند مفترق أبو حامد شرق المدينة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة من قطاع غزة بشكل شبه يومي. ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية بلغ عدد القتلى 1012 شخصا وعدد الجرحى 3208 في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمس رغم وقف إطلاق النار والاتفاق الأمريكي الإيراني إلى 28 قتيلا. ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية منذ حلول الظلام على مدن النبطية وسور وصيدا جنوب لبنان متجاهلا وقف إطلاق النار والاتفاق الأمريكي الإيراني. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة قناريد في محافظة صيدا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وكانت مديرية الدفاع المدني اللبنانية قد أفادت سابقا بمقتل 16 شخصا في هجمات إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبا. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أيضا بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان في غارة جوية استهدفت بلدة باريش في محافظة سور صباح أمس. كما لقي شخص مصاعه في بلدة صحمور شرقي البلاد، وأشار البيان إلى أن فرغ الإنقاذ أجلت 47 شخصا إلى مناطق آمنة ونقلت جثامين 16 شخصا و 12 مصابا إلى المستشفيات. وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو حزيران عن توصلهما إلى اتفاق مكون من 14 بندا بوساطة باكستانية لوقف القتال وحل النزاعات عبر المفاوضات. وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه المعروفة باسم مذكرة إسلام آباد إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 يونيو حزيران ودخلت حيز التنفيذ. وتشمل بنود الاتفاق أن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران.

يعني الجيش الإسرائيلي غارت جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل عددا من البلدات جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000 شخص خلال هذه الفترة. وفي 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت فيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع إضافية. ونتيجة للجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة عقدت يومي 14 و15 مايو أيار، تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يوماً ابتداء من 17 مايو أيار. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها الأخير أن 3,980 شخصاً لقوا حتفهم في الهجمات التي شنتها إسرائيل على البلاد منذ الثاني من مارس آذار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 3 يونيو حزيران عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف شامل لإطلاق النار بشرط أن يوقف حزب الله هجماته بالكامل ويسحب جميع عناصره من جنوب النهر الليتاني، إلا أن حزب الله رفض وقف إطلاق النار المشهود وفي غضون ذلك. ووفقا لتقارير في الصحافة الإسرائيلية صرح مسؤول إسرائيلي بأن وقفا جديدا لإطلاق النار مع حزب الله قد دخل حيز التنفيذ في لبنان حيث استمرت الهجمات العنيفة رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني. صرح وزير التجارة بولات بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وإيطاليا يبلغ 30 مليار دولار، مضيفا سيعمل نظراؤنا في إيطاليا والقطاع الخاص في كلا البلدين جنبا إلى جنب لتحقيق هدف 40 مليار دولار. وعقدت الفعالية الاختامية لمنتدى العمالة التركي الإيطالي في قصر فنادق بمنطقة بيولو بمشاركة وكالة الائتمان الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول ورجال أعمال أتراك. ففي كلمته خلال الفعالية أكد وزير التجارة أمار بولات أن الاجتماع جاء في فترة واعدة للغاية للعلاقات التركية الإيطالية وأن البلدين يتمتعان بواحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح بولات مؤكدا أن هذه الشراكة مبنية على الثقة المتبادلة والتكامل في القدرات الصناعية وتاريخ طويل من التعاون، أن العلاقات التركية الإيطالية لطالما تطورت على أساس الصداقة والشراكة وأن الصناعيين ورجال الأعمال في كلا البلدين عملوا دائما معا بشكل وثيق. وأشار بولات إلى وجود أكثر من 1,600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، بل وحتى شركات إيطالية تعمل منذ العهد العثماني. وتابع قائلا يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وإيطاليا حوالي 30 مليار دولار اليوم، وتعد إيطاليا بعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، ويمثل التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا ما يقارب سبع التجارة الخارجية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي. لذا تعد هذه العلاقة ذات أهمية بالغة، وقد وضع قادتنا هدفا يتمثل في الوصول إلى حجم تجاري سنوي قدره 40 مليار دولار على المدى المتوسط كحد أقصى، وآمل أن نعمل نحن ونزرعنا في إيطاليا والقطاع الخاص في كلا البلدين جنبا إلى جنب لتحقيق هذا الهدف المرغوب فيها. وأشار الوزير بولات إلى أنهم نجحوا في عقد القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا في روما في العام الماضي، مضيفا أن المنتدى حضره قادة البلدين بالإضافة إلى ما يقرب من 500 ممثل عن الشركات، وأنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بعد القمة، مما يدل على التزام مجتمعات الأعمال في كلا البلدين بمواصلة تطوير شراكاتهم. وفي معرض تسليط الضوء على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالي الاقتصاد والاستثمار، أتلى بولات بالتقييمات التالية: لم يعد من الممكن النظر إلى قطاعي الأعمال والصناعة التركي والإيطالي بمعزل عن بعضهم البعض،
فهما يعملان معا ويتعاونان وينتجان قطع غيار لبعضهما البعض ويجمعان هذه القطع في عمليات إنتاج واسعة النطاق في كل من إيطاليا وتركيا. وقد بلغ إجمالي استثمارات أكثر من 1600 شركة إيطالية عاملة في تركيا ما يقارب 3.5 مليار دولار. وقد قدمت هذه الشركات الإيطالية إسهامات قيمة في قطاعات متنوعة للغاية تشمل البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والسيارات والتمويل والآلات والأدوية ومستحضرات التجميل. كما تعمل الشركات التركية على توسيع نطاق وجودها في إيطاليا بشكل متزايد، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة الموانئ والسيارات والرعاية الصحية والكيماويات والنسيج والمبيت. سيخوض المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات مع نظيره الصيني اليوم في مباراته الرابعة والأخيرة ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم للكرة الطائرة 2026. ويسعى المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات إلى إنهاء مرحلة أنقرة بسجل مثالي من 4 انتصارات متتالية، وسيتم بث مباراة تركيا والصين مباشرة على قناة TRT سبور. سيخوض المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات مباراته الرابعة والأخيرة ضد الصين ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم للكرة الطائرة 2026. وستقام المباراة في صالة أنقرة الرياضية وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا. سيتم بث المباراة مباشرة على قناة TRT سبور. وحقق المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في أنقرة خلال الأسبوع الثاني من دوري الأمم. ولدى المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات 5 انتصارات وخسارتان في البطولة، وكذلك المنتخب الصيني لديه 5 انتصارات وخسارتين تماما مثل المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من مانوش بابارو.

أسرى الحرية. أعزائي المستمعين، يجب أن أقول لكم بصراحة أن هذه الحلقة هي أكثر حلقة واجهت فيها صعوبة بالغة في اختيار الكلمات وصياغة الجمل أثناء إعداد هذه السلسلة. هي الأشد ثقلا على كتفي، فعندما تسلب حرية الإنسان لا يكون الجسد هو الشيء الوحيد الذي يحبس، بل أن انتظار الأم الذي لا ينتهي لسنوات طويلة ونشأة الطفل دون أن يتسنى له رؤية والده وذاكرة شعب بأكمله، كل ذلك توصد عليه خلف تلك الأبواب الحديدية. إن السجون في فلسطين ليست مجرد أماكن مكونة من حجارة وجدران، بل هي مكان يختبر فيه الغموض والفراق والصبر بأقصى الأشكال وأشدها مرارة. واليوم يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان أن هذا العدد قد تجاوز 10,000 معتقل. خلف هذه الأرقام الصماء والعديمة الروح يوجد شبان في مقتبل العمر ونساء وطلاب وصحفيون وللأسف الشديد مئات الأطفال. ينظر بعض المعتقلين إلى السماء نفسها منذ سنوات عبر ما تسمح به القضبان الحديدية فقط، بينما يقضي آخرون أيامهم وتنفى أعمارهم دون أن يعلموا متى سيخرجون من هناك. إنما ينهي الإنسان ويقضي عليه ليس حجم العقوبة، بل هو هذا الغموض الحالك بحد ذاته. إن نظام الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح منذ سنوات هو أحد أكثر الجروح نسفاً في هذه القضية. اليوم يصل عدد الأشخاص المحتجزين في الزنازين دون وجود أي تهمة علنية أو لائحة اتهام رسمية إلى الآلاف. تقام محكمة، نعم تقام، لكن لا وجود هناك حق دفاع حقيقي ولا فرصة للإنسان لمعرفة التهمة الموجهة إليه. تداهم المنازل ويؤخذ الإنسان من بيته في منتصف الليل، فتختلط الأيام بالأشهر وتتداخل الأشهر بالسنوات. أما عائلتي في الخارج فتدور دائما حول السؤال نفسه، ترى متى سيعود؟ فما الذي يمكن أن يكون أثقل من هذا العالم من انتظار لا جواب له؟ يحاول بعض الأسرى إنهاء دراستهم الجامعية بين تلك الجدران الأربعة، بينما يرسل البعض الآخر صوته إلى عائلته محشورا في صفحة رسالة واحدة فقط. وتظل الأمهات مرابطات بأيام بجانب الهاتف من أجل سماع صوت فر ذات أكبادهن لدقائق معدودة. ويرى بعض الأطفال وجوه آبائهم لأول مرة خلف زجاج الزيارة البارد في السجن. ثمة حكايات في هذه الأرض لأناس دخلوا من ذلك الباب شباب.

أبا يافعين وخرجوا منها شيوخا بيض الرؤوس. هناك من لا يستطيع التعرف على حارته وشوارعه التي نشأ فيها عندما ينال الحرية، لأن المدن قد تغيرت أثناء وجودهم في الداخل، والناس قد رحلوا والأطفال قد كبروا. أما زمنهم فقد تجمد في مكان ما بين جدران تلك الزنزانة. إن بعض الأسرى يبقون في الداخل لفترات طويلة جدا، لدرجة أن من هم في الخارج لم يعودوا يتذكرون سوى صور شبابهم. هناك أسرى محكوم عليهم بالمؤبد ليس لمرة واحدة بل لعدة مرات، أناس صدرت بحقهم أحكام لا تتسع لها سنوات العمر البشري. يسهل قولها باللسان، لكنهم عاشوا لعقود من الزمن على حلم الحرية فقط. بالتأكيد كان هناك في الخارج عائلتهم التي ضحت بأعمارها في هذا الانتظار، تلك الموائد التي تبسط في كل عيد وهي منقوصة، وذلك الكرسي الذي يترك فارغا في كل عيد ميلاد، وتلك الأعين الممتلئة بالأمل والتي تلتفت نحو صوت الباب في كل ليلة. في فلسطين ليس الأسرى وحدهم المحكومين، بل إن من تخلفوا وراءهم محكومون أيضا بذلك الشوق الذي لا يهدأ. في الآونة الأخيرة عندما جرى الحديث عن صفقات تبادل الأسرى ونشرت قوائم الأسماء، أشرقت الشمس مجددا في تلك البيوت للحظة خاطفة. نظفت العائلات غرف أطفالها وجهزت أجمل الملابس، ولكن كان هناك شرط ظالم جدا يختبئ خلف هذه الاتفاقيات، فقد فرض على العديد من الأسرى المفرج عنهم عدم العودة إلى ديارهم ونفو قسرا إلى بلدان أخرى. لقد نالوا حريتهم ربما، لكن ذلك الانكسار العاطفي والشعور الثقيل بالغرب الناجم عن اضطرارهم للعيش في بلدان أخرى تماما، بعيدا عن الأرض التي ولدوا ونشأوا فيها وبعيدا عن عائلاتهم، حول فرحة الحرية إلى ألم مرير، إلى فرحة منقوصة. كما محيت بعض الأسماء من القوائم في اللحظة الأخيرة، ولم يتحقق ذلك اللقاء المنتظر أبدا، ولهذا السبب فأن أبناء الشعب الفلسطيني حذرون دائما حتى وهم يفرحون، لأنهم يعلمون أن أقصى الخيبات تأتي دائما خلف أكبر الآمال. تنشر منظمات حقوق الإنسان الدولية تقارير مستمرة حول الوضع داخل السجون، وتتصدر غرف السجون المكتظة عن آخرها والمرضى المحرومون من العلاج وسوء المعاملة ومزاعم التعذيب جدول أعمال العالم بشكل متكرر. يروي الأسرى السابقون الذين خرجوا من هناك عن تحقيقات تستمر لأيام، وعن ليال حرموا فيها من النوم، وعن تلك الضغوطات التي لا تنتهي. ويقول الكثير منهم بعد تلك السنوات التي مضت في الداخل إن أرواحهم قد تعبت أكثر من أجسادهم، لأن ما ينهك الإنسان ليس تلك الجدران الحجرية فحسب، بل هو الغموض والخوف من أن يأتي يوم يطويهم فيها النسيان التام من قبل من هم في الخارج. ولأجل هزيمة خوف النسيان هذا بالذات، يخوض الأسرى الفلسطينيون معارك الأمعاء الخاوية بأجسادهم، لأن الحصن الأخير المتبقي في يد الإنسان داخل السجن هو جسده، وعندما يأتي اليوم المناسب يتحول ذلك الجسد إلى أكبر سلاح للمقاومة. تذكروا إضرابات الجوع تلك التي استمرت لشهور محاولة لفت انتباه الرأي العام العالمي. لقد ذاب البعض في تلك الزنازين من أجل تحسين الظروف الإنسانية فقط، والبعض لرؤية عائلته ولو لمرة واحدة، والبعض الآخر لمجرد المثول أمام محكمة عادلة. إن تلك السجون ليست مجرد حجارة، فكل ثانية تمر هناك وكل انتظار وشوق يتحول بحد ذاته إلى عقوبة قائمة. ورغما عن كل شيء ووسط كل هذه الحكايات الحالكة السواد، لا يتوقف الناس عن الأمل. فثمة أم لا تلمس غرفة ابنها رغم مرور السنوات، تمسح غبارها وتنتظر هكذا فحسب. وثمة أب يتخيل اليوم الذي

ستدخل فيه ابنته من الباب، وثمة طفل يكبر وهو ينظر إلى صورة والده القديمة المعلقة على الجدار، والوالد الذي لم يراه قط. إن الحرية في فلسطين لا تعني مجرد فتح باب حديدي، بل هي عناق ولقاء، هي سماع صوت من جديد، وهي أن تضع الأم رأسها على الوسادة براحة واطمئنان لأول مرة بعد سنوات.

التي تتصدر العناوين الأخبارية فحسب، بل أن الفهم الحقيقي هو القدرة على سماع ذلك الصمت الثقيل والقاتم الذي يرتفع من زنازين السجون أيضا. فخلف تلك الأبواب الحديدية لا يحتجز بشر فحسب، بل تختبئ حياة كاملة بقيت ناقصة ولم تكتمل.

هل إن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة صحيح؟ اللبن الزبادي مدعم بالبروتين في وجبة الإفطار، لوح البروتين بروتين بار كوجبة خفيفة، إضافات بروتينية في القهوة، ومنتجات تحتوي على بروتين إضافي في وجبة العشاء. في الآونة الأخيرة وتحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تحول البروتين إلى رمز لا غنى عنه تقريباً للحياة الصحية، وبعد الكثير من الناس يضيفون المزيد من البروتين إلى كل وجبة دون أن يشعروا خلال اليوم، وذلك من أجل الحصول على طاقة أكبر وجسد أكثر لياقة وصحة. إلا أن الخبراء يلفتون الانتباه إلى أن هذه العادة المتنامية قد لا تكون بريئة كما يعتقد، ذلك لأن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة الذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة بدأ يتقدم على الاحتياجات الحقيقية للجسم. حسناً، كيف يؤثر استهلاك البروتين بشكل يفوق الحاجة على الصحة؟ وما هي حاجة الجسم اليومية من البروتين؟ تحدثت قناة تي آر تي الإخبارية مع رئيسة قسم تغذية المجتمع في جامعة العلوم الصحية البروفيسورة الدكتورة إلفان يلماز أكيوز، وننقل إليكم الآن تفاصيل هذا الحوار. لماذا يعد البروتين مهماً إلى هذا الحد؟ يأتي البروتين في مقدمة العناصر الغذائية التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز مدى أهمية البروتينات لحياتنا بقولها: البروتينات هي حجر الأساس للجسم، وهي عنصر غذائي أساسي لا غنى عنه للنمو والتطور وترميم الأنسجة وبنائها وجهاز المناعة. ولهذا السبب تحديداً تكتسب كمية البروتين التي يتم تناولها يومياً أهمية بالغة، لأن نقص تناول البروتين يجلب معه مشاكل صحية. ولكن على العكس من ذلك تماماً، فإن التناول المفرط للبروتين يضر الجسم أيضاً. وتلفت البروفيسورة الدكتورة أكيوز الانتباه هنا إلى تفصيل مهم: مصدر البروتين لا يقل أهمية عن كميته، فمن المهم تناول البروتين في كل وجبة لسد النقص اليومي منه. ولكن ما هو المصدر الذي نستهلكه؟ وهل هو بروتين حيواني أم بروتين نباتي؟ البروتين أحادي النوع يضر ولا ينفع. إن استهلاك مصادر بروتينية من نوع واحد فقط بعيداً عن تحقيق الفائدة يجلب معه العديد من المشاكل. وتوضح البروفيسورة الدكتورة أكيوز الأضرار المحتملة لذلك قائلة: إذا كنتم تستهلكون مصادر البروتين الحيواني في كل وجبة يومياً، فإن مخاطر الإصابة بالأمراض ستزداد، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن سرطان المعدة والقولون. وإلى جانب ذلك، وبسبب انخفاض استهلاككم للألياف، ستظهر مشاكل متعلقة بالأمعاء أيضاً، وسيتأثر جهازكم المناعي سلباً. كما يؤثر الاستهلاك المفرط للبروتين سلباً على الكلى أيضاً، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز ذلك بقولها: إذا كان لديكم مرض في الكلى سواء كنتم تعلمون به أم لا، وكنتم تستهلكون كميات مفرطة من البروتين، فإن العبء على كليتكم سيزداد هذه المرة، وهذا سيجعل الوضع أكثر سوءاً. وفي الوقت نفسه يتم استقلاب أيض البروتينات في الكبد، وهذا سيؤدي أيضا إلى إرهاق كبدكم بشكل مفرط، وسيزيد من هذا الخطر إذا كان لديكم مرض كامن. حيواني أم نباتي؟ تابعت البروفيسورة الدكتورة أكيوز حديثها قائلة: يجب أن لا نهمل مصادر البروتين النباتي بقدر البروتينات الحيوانية. واستدردت قائلة: يجب أن ندرج البروتينات الحيوانية والنباتية معاً في توزيعنا الغذائي اليومي، ولزيادة الاستفادة الحيوية مدى استفادة الجسم من البروتينات النباتية يجب أن نستهلكها مع الحبوب، فهذا من شأنه أن ينظم نمط الأحماض الأمينية ويزيد من الاستفادة الحيوية في الجسم. ما هي الحاجة اليومية من البروتين؟ لنأتي إلى تفصيل آخر من أكثر التفاصيل التي تثير الفضول: كم ينبغي للشخص أن يستهلك من البروتين يومياً؟ نحصل على الإجابة مجدداً من البروفيسورة الدكتورة أكيوز. فيما يتعلق باستهلاك البروتين اليومي، وعند الأخذ في الاعتبار عمر الشخص وطوله ووزنه وحالته الفسيولوجية، يمكننا القول أن استهلاك ما يعادل 1.2 إلى 1.6 غراما من البروتين لكل كيلوغرام يوميا يعد كافيا للبالغين الأصحاء.

أما بالنسبة للأطفال فإن هذه الكمية تختلف قليلا، حيث يمكننا زيادة هذه النسبة لتصبح 2 إلى 2.5 غرام لكل كيلوغرام للأطفال الصغار في سن النمو والتطور. ومع ذلك فإن هذا الوضع يختلف في حالات المرض أو لدى الرياضيين، حيث يمكن أن تزداد هذه الكميات. وتتابع خبيرتنا كلامها مشيرة إلى أن الذين يتبعون حمية غذائية على وجه الخصوص يحرصون على إدراج البروتين في كل وجبة لمنع ذوبان وضياع عضلاتهم خلال هذه العملية. من المهم توزيع البروتينات على وجبات خلال اليوم، ولكن ليس هناك قاعدة تحتم وجود البروتين الحيواني في كل وجبة، فمصادر البروتين النباتي لدينا مثل الحمص، الفاصوليا الجافة، والعدس الأخضر، والمكسرات والبذور الزيتية التي باتت تصنف الآن ضمن مصادر البروتين كالبندق، الفستق، الجوز واللوز، توفر لنا البروتين أيضاً. وعندما ندرج هذه الأصناف في نظامنا الغذائي نكون قد حققنا توزيعا أفضل للبروتين اليومي. أما إذا كنتم تستهلكون البيض، اللحم الأحمر، الدجاج والسمك في كل وجبة لمجرد الحصول على البروتين، فإن هذا سيخلق مخاطر صحية أكبر. هل المنتجات المدعمة بالبروتين آمنة؟ تلقي أنواع اللبن الزبادي والمشروبات المدعمة بالبروتين إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة، وتقول البروفيسورة الدكتورة أكيوس: يمكننا استخدام اللبن المدعم بالبروتين طالما أننا لا نتجاوز كمية البروتين اليومية بشكل مفرط، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، لكنها توضح تحذيرا مهما آخرا عند هذه النقطة. البروتين ذو قيمة عالية خاصة لمن يمارسون الرياضة، ومع ذلك فإن الاعتماد فقط على اللبن المدعم بالبروتين لتلبية حاجة نظامنا الغذائي من اللبن سيكون أمرا خاطئا. نعم هو يظهر تأثيرا يساعد على بناء العضلات ويمنع فقدانها في الجسم، ولكن إذا كنتم تحصلون على البروتين الكافي بالفعل فلا داعي لتلبيته من اللبن أو المشروبات المدعمة بالبروتين الإضافي. وانتبهوا أيضا إلى استخدام مسحوق البروتين، فإذا كنتم تحصلون على كفايتكم من البروتين عبر الأغذية الطبيعية فلا داعي حتما لدعم ذلك بمسحوق البروتين. من هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أكثر حذرا تجاه فائض البروتين؟ يجب على المصابين بأمراض مزمنة بشكل خاص أن يكونوا أكثر حذرا تجاه البروتين المفرط، فلدى مرضى الكبد يمكن أن يختل استقطاب البروتين، ويمكن أن يؤدي البروتين المفرط خاصة في المراحل المتقدمة إلى تراكم الأمونيا وحدوث اعتلال دماغي كبدي وتغييرات في درجة الوعي. وتختتم البروفيسورة الدكتورة أكيوز كلامها بالقول: كذلك لدى الأشخاص المصابين بمرض النقرس، فإن استهلاك البروتين الحيواني تحديداً اللحوم الحمراء الأحشاء يزيد من حمض اليوريك ويمكن أن يحفز نوبات المرض. وعلى الرغم من أهمية البروتين لكبار السن، إلا أنه يتعين عليهم تجنب الاستهلاك المفرط بناء على وظائف الكلى وكمية استهلاكهم للمياه.

موجزلي باطلين با أقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس الروماني دان. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا في القاهرة عاصمة مصر حيث نوغشت قضايا إقليمية من بينها ليبيا. غادر نائب الرئيس الأمريكي جدي وانس واشنطن متوجها إلى سويسرا لحضور محادثات إيران المقرر انطلاقها. أفاد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسف بمقتل 265 طفلا فلسطينيا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. سيداتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على عيداد البث، وأنا المزيد كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. عقد رئيس الجمهورية أردوغان اجتماعا مع الرئيس الروماني دان، وخلال الاجتماع ناقشت العلاقات الثنائية بين تركيا ورومانيا بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأكد رئيس الجمهورية أردوغان أن تركيا تولي أهمية بالغة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة والدفاع والأمن، وأنها ستواصل اتخاذ خطوات لتطوير هذه العلاقات. كما شدد رئيس الجمهورية أردوغان على أهمية التعاون الوثيق بين تركيا ورومانيا بشأن قضايا البحر الأسود، مشيرا إلى أن تركيا تعمل بجد لضمان وحماية الأمن في البحر الأسود بالتنسيق مع الدول الساحلية. وأضاف رئيس الجمهورية أردوغان أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لضمان تحقيق تطورات إيجابية فيما يتعلق بإحلال السلام في إيران وكذلك في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية المقرر عقده في القاهرة عاصمة مصر يومي 20 و21 يونيو حزيران. ووفقا لمعلومات مستقاة من مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الوزير فيدان أيضا اجتماعات مع مسؤولين من مصر ودول أخرى خلال هذه الزيارة. ومن المتوقع أن يعرب فيدان خلال لقاءاته عن ارتياحه البالغ لتوقيع مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن يشكر على جهود الأطراف الموقعة، وأن يشدد على أهمية وساطة باكستان والدور الذي اطلعت به الدول الأخرى المساهمة في العملية التي أفضت إلى توقيع الوثيقة، وأن يؤكد أن تركيا ستواصل جهودها لضمان

0: عن التواصل الأطراف إلى اتفاق سلام دائم في نهاية فترة المفاوضات التي استمرت 60 يوما. وعلاوة على ذلك، إنه من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة توخي الحذر من جميع العوامل التي قد تعرض الاتفاق بين الأطراف للخطر خلال هذه العملية، كما يتوقع أن يسلط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية والتي تجلت مجددا في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أيضا أن يشير إلى أن الآلية الرباعية أنشئت لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة وتجاوز المشكلات من خلال الجهود المشتركة. ومن أنه من المتوقع أيضا أن يشدد فيدان خلال اجتماعاته على ضرورة زيادة الضغط الدولي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء أعمال الاحتلال والعدوان والاستفزاز الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان، وأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مفتاح السلام والاستقرار والهدوء في الشرق الأوسط، وأن الدول الأربع إلى جانب دول إقليمية أخرى ستواصل السعي في هذا الاتجاه. يجري وزير الخارجية فيدان مشاورات مكثفة مع نظرائه من دول المنطقة منذ فترة لمعالجة القضايا الإقليمية. وفي إطار هذه الاتصالات، التقى الوزير فيدان للمرة الأولى في اجتماع رباعي مع وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في 18 مارس آذار. وعقب هذا الاجتماع، عقد الوزير فيدان اجتماعا ثانيا مع وزراء خارجية هذه الدول في إسلام آباد في 29 مارس آذار بنفس الصيغة. وعقد الاجتماع الرباعي الثالث بين تركيا ومصر وباكستان والسعودية في أنطاليا التركية في 18 أبريل نيسان على هامش منتدى أنطاليا الخامس للدبلوماسية. وخلال هذه الاجتماعات وفي إطار المسؤولية الإقليمية، تركزت المناقشات على إيجاد حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية وخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تقع فيها الدول الأربع، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وعمليات التفاوض وخطة السلام في غزة. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا في القاهرة عاصمة مصر، حيث نوقشت قضايا إقليمية من بينها ليبيا. ووفقا لمنشور على حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيدان في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد الآتي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمستشار أول لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والإفريقية مسعد فارس لويس. وتناول الاجتماع في القاهرة قضايا إقليمية من بينها ليبيا. غادر نائب الرئيس الأمريكي في جي دي فانس واشنطن متوجها إلى سويسا لحضور محادثات إيران المقرر انطلاقها. ونشر المتحدث الإعلامي باسم نائب الرئيس فانس لوك شوردر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر شوردر صورة لفانس وهو يصعد إلى الطائرة وكتب: نائب الرئيس جي دي فانس يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا. وفي آخر تصريح له بشأن محادثات إيران، كان فانس أشار إلى أن المفاوضات قد تبدأ يوم الأحد 21 يونيو حزيران، وأنه سيشارك فيها بعد إتمام الترتيبات اللازمة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وضع شخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 4 أيام في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا في إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذا الشخص الذي توجه إلى مستشفى رامبام في حيفا قبل 4 أيام يشكو من الحمى والصداع، هو أول حالة إصابة بفيروس إيبولا توضع في الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن نتائج الفحوصات ستكون متاحة خلال 48 ساعة، وأن عملية تتبع المخالطين قد بدأت لتحديد الأشخاص الذين خالطهم الشخص المعزول. وبث التلفزيون الإسرائيلي الرسمي كان لقطات لفرق طبية طارئة تعقم نفسها بعد علاج الحالة المشتبه بها. وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا قد أعلنت سابقا أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا الذي أعلن عنه في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو أيار قد تجاوز 200 حالة. وبعد تسجيل 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلن عن تفشي المرض في البلاد في 15 مايو أيار. وفي 17 مايو أيار أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب عودة تفشي فيروس إيبولا. ووفقا للسلطات الصحية فإن التفشي الحالي ناجم عن سلالة نادرة من فيروس إيبولا تسمى بوندوجيجو، ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لها. أفاد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسف بمقتل 265 طفلا فلسطينيا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وأتلى إلدر بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، معلقا على الوضع في غزة التي تتعرض لهجمات وحصار إسرائيليين. وأشار إلدر إلى أن وقف إطلاق النار مزعوم في غزة قد تحول إلى وهم قاس وقاتل بالنسبة للأطفال الفلسطينيين، قائلا في جميع أنحاء غزة قتل 265 طفلا فلسطينيا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. هذا رقم عبثي مفجع، ففي فترة يفترض أن تتسم بضبط النفس والحماية يقتل طفل واحد يوميا في المتوسط لأكثر من 8 أشهر. وأضاف هذا الأسبوع قتل رضيع يبلغ من العمر عامين برصاص القوات الإسرائيلية. وشدد إلدر على أن الأطفال يقتلون في منازلهم وفي مدارسهم وأثناء لعبهم كرة القدم أو صيدهم للسمك، وأنه على الرغم من أن العالم يتحدث بلغة وقف إطلاق النار فإن العائلات في غزة لا تزال تدفن أبنائها وبناتها. قال إلدر إذا كان طفل يقتل كل يوم فلا ينبغي أن يدور النقاش حول جودة وقف إطلاق النار بل حول مصداقية تسميته وقفا لإطلاق النار، مشيرا إلى مقتل طفل رضيع يبلغ من العمر عامين على يد القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع. كما سلط إلدر الضوء على إصابة 400 طفل في غزة خلال هذه الفترة وحاجة مئات آخرين إلى إجلاء طبي عاجل. أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي يوم أمس على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار عن مقتل 10 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة ومصور صحفي من قناة الجزيرة. وفي ساعات الصباح من يوم أمس قصفت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الصفدي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد العائلة بينهم طفلان وإصابة آخرين. وفي هجوم إسرائيلي على مجموعة من المارة قرب مفترق الصفطاوي في شمال مدينة غزة قتل فلسطيني وأصيب آخر. وفي غارة جوية بطائرة مسيرة على حي الشيخ رضوان أصيب 5 أشخاص. الجيش الإسرائيلي النار على امرأة فلسطينية في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة ما أدى إلى مقتلها. وأفاد مسؤولون صحفيون بأن الفلسطيني كمال أحمد السيد 62 عاما قتل عندما أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار مستهدفة خيام النازحين في شارع البحر بمنطقة علمادي غرب مدينة غزة.
وأسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على منزل في مخيم البريش للاجئين وسط قطاع غزة عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما المصور الصحفي أحمد وشاع من قناة الجزيرة مباشر وإصابة آخر. وبوفاة وشاع ارتفع عدد صحفي الجزيرة الذين قتلوا في هجمات إسرائيلية على غزة إلى 12. وفي غارة جوية أخرى بطائرة مسيرة في خان يونس قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون. وأصيبت إمرأتان بنيران إسرائيلية عند مفترق أبو حامد شرق المدينة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة من قطاع غزة بشكل شبه يومي. ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد القتلى 1012 شخصا وعدد الجرحى 3208 في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمس رغم وقف إطلاق النار والاتفاق الأمريكي الإيراني إلى 28 قتيلا. ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية منذ حلول الظلام على مدن النبطية وصور وصيدا جنوب لبنان متجاهلا وقف إطلاق النار والاتفاق الأمريكي الإيراني. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة قناريد في محافظة صيدا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وكانت مديرية الدفاع المدني اللبنانية قد أفادت سابقا بمقتل 16 شخصا في هجمات إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبا. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أيضا بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان في غارة جوية استهدفت بلدة باريش في محافظة صور صباح أمس. كما لقي شخص مصاعه في بلدة صحمور شرقي البلاد. وأشار البيان إلى أن فرغ الإنقاذ أجلت 47 شخصا إلى مناطق آمنة ونقلت جثامين 16 شخصا و 12 مصابا إلى المستشفيات. وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو حزيران عن توصلهما إلى اتفاق مكون من 14 بندا بوساطة باكستانية لوقف القتال وحل النزاعات عبر المفاوضات. وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه المعروفة باسم مذكرة إسلام آباد إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 يونيو حزيران ودخلت حيز التنفيذ. وتشمل بنود الاتفاق أن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل عددا من البلدات جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1 مليون شخص خلال هذه الفترة. وفي 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع إضافية. ونتيجة للجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة عقدت يومي 14 و15 مايو أيار، تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يومين ابتداء من 17 مايو أيار. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها الأخير أن 3980 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات التي شنتها إسرائيل على البلاد منذ الثاني من مارس آذار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 3 يونيو حزيران عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف شامل لإطلاق النار بشرط أن يوقف حزب الله هجماته بالكامل ويسحب جميع عناصره من جنوب النهر الليتاني، إلا أن حزب الله رفض وقف إطلاق النار المشهود. وفي غضون ذلك ووفقا لتقارير في الصحافة الإسرائيلية، صرح مسؤول إسرائيلي بأن وقفا جديدا لإطلاق النار مع حزب الله قد دخل حيز التنفيذ في لبنان حيث استمرت الهجمات العنيفة رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني.
صرح وزير التجارة بولارد بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا

أمريكا وإيطاليا يبلغ 30 مليار دولار، مضيفا سيعمل نظراؤنا في إيطاليا والقطاع الخاص في كلا البلدين جنبا إلى جنب لتحقيق هدف 40 مليار دولار. وعقدت الفعالية الاختامية لمنتدى العمالة التركية الإيطالي في قصر فنادق بمنطقة بيولو بمشاركة وكالة الائتمان الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول ورجال أعمال أتراك. ففي كلمته خلال الفعالية أكد وزير التجارة أمار بولات أن الاجتماع جاء في فترة واعدة للغاية للعلاقات التركية الإيطالية، وأن البلدين يتمتعان بواحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح بولات مؤكدا أن هذه الشراكة مبنية على الثقة المتبادلة والتكامل في القدرات الصناعية وتاريخ طويل من التعاون، أن العلاقات التركية الإيطالية لطالما تطورت على أساس الصداقة والشراكة، وأن الصناعيين ورجال الأعمال في كلا البلدين عملوا دائما معا بشكل وثيق. وأشار بولات إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، بل وحتى شركات إيطالية تعمل منذ العهد العثماني، وتابع قائلا يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وإيطاليا حوالي 30 مليار دولار اليوم، وتعد إيطاليا بعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، ويمثل التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا ما يقارب سبع التجارة الخارجية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي. لذا تعد هذه العلاقة ذات أهمية بالغة، وقد وضع قادتنا هدفا يتمثل في الوصول إلى حجم تجاري سنوي قدره 40 مليار دولار على المدى المتوسط كحد أقصى، وآمل أن نعمل نحن ونزرعنا في إيطاليا والقطاع الخاص في كلا البلدين جنبا إلى جنب لتحقيق هذا الهدف المرغوب فيها. وأشار الوزير بولات إلى أنهم نجحوا في عقد القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا في روما في العام الماضي، مضيفا أن المنتدى حضره قادة البلدين بالإضافة إلى ما يقرب من 500 ممثل عن الشركات، وأنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بعد القمة، مما يدل على التزام مجتمعات الأعمال

الطابع على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالي الاقتصاد والاستثمار أتلى بولات بالتقييمات التالية: لم يعد من الممكن النظر إلى قطاعي الأعمال والصناعة التركي والإيطالي بمعزل عن بعضهم البعض، فهما يعملان معا ويتعاون وينتجان قطع غيار لبعضهما البعض، ويجمعان هذه القطع في عمليات إنتاج واسعة النطاق في كل من إيطاليا وتركيا. وقد بلغ إجمالي استثمارات أكثر من 1600 شركة إيطالية عاملة في تركيا ما يقارب 3.5 مليار دولار، وقد قدمت هذه الشركات الإيطالية إسهامات قيمة في قطاعات متنوعة للغاية تشمل البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والسيارات والتمويل والآلات والأدوية ومستحضرات التجميل. كما تعمل الشركات التركية على توسيع نطاق وجودها في إيطاليا بشكل متزايد، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة الموانئ والسيارات والرعاية الصحية والكيماويات والنسيج والمبيت. سيخوض المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات مع نظيره الصيني اليوم في مباراته الرابعة والأخيرة ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم للكرة الطائرة 2026. ويسعى المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات إلى إنهاء مرحلة أنقرة بسجل مثالي من 4 انتصارات متتالية، وسيتم بث مباراة تركيا والصين مباشرة على قناة TRT سبور. سيخوض المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات مباراته الرابعة والأخيرة ضد الصين ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم للكرة الطائرة 2026. وستقام المباراة في صالة أنقرة الرياضية وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا. سيتم بث المباراة مباشرة على قناة TRT سبور. وحقق المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في أنقرة خلال الأسبوع الثاني من دوري الأمم. ولدى المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات 5 انتصارات وخسارتان في البطولة، وكذلك المنتخب الصيني لديه 5 انتصارات وخسارتين تماما مثل المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للسيدات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من مانوش بابارو.

أسرى الحرية. أعزائي المستمعين، يجب أن أقول لكم بصراحة أن هذه الحلقة هي أكثر حلقة واجهت فيها صعوبة بالغة في اختيار الكلمات وصياغة الجمل أثناء إعداد هذه السلسلة. هي الأشد ثقلا على كتفي، فعندما تسلب حرية الإنسان لا يكون الجسد هو الشيء الوحيد الذي يحبس، بل أن انتظار الأم الذي لا ينتهي لسنوات طويلة ونشأة الطفل دون أن يتسنى له رؤية والده وذاكرة شعب بأكمله، كل ذلك توصد عليه خلف تلك الأبواب الحديدية. إن السجون في فلسطين ليست مجرد أماكن مكونة من حجارة وجدران، بل هي مكان يختبر فيه الغموض والفراق والصبر بأقصى الأشكال وأشدها مرارة. واليوم يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان أن هذا العدد قد تجاوز 10,000 معتقل. خلف هذه الأرقام الصماء والعديمة الروح يوجد شبان في مقتبل العمر ونساء وطلاب وصحفيون وللأسف الشديد مئات الأطفال. ينظر بعض المعتقلين إلى السماء نفسها منذ سنوات عبر ما تسمح به القضبان الحديدية فقط، بينما يقضي آخرون أيامهم وتنفى أعمارهم دون أن يعلموا متى سيخرجون من هناك. إن ما ينهي الإنسان ويقضي عليه ليس حجم العقوبة، بل هو هذا الغموض الحالك بحد ذاته. إن نظام الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح منذ سنوات هو أحد أكثر الجروح نسفاً في هذه القضية. اليوم يصل عدد الأشخاص المحتجزين في الزنازين دون وجود أي تهمة علنية أو لائحة اتهام رسمية إلى الآلاف. تقام محكمة، نعم تقام، لكن لا وجود هناك حق دفاع حقيقي ولا فرصة للإنسان لمعرفة التهمة الموجهة إليه. تداهم المنازل ويؤخذ الإنسان من بيته في منتصف الليل، فتختلط الأيام بالأشهر وتتداخل الأشهر بالسنوات. أما عائلتي في الخارج فتدور دائما حول السؤال نفسه، ترى متى سيعود؟ فما الذي يمكن أن يكون أثقل من هذا العالم من انتظار لا جواب له؟ يحاول بعض الأسرى إنهاء دراستهم الجامعية بين تلك الجدران الأربعة، بينما يرسل البعض الآخر صوته إلى عائلته محشوراً في صفحة

رسالة واحدة فقط، وتظل الأمهات مرابطات بأيام بجانب الهاتف من أجل سماع صوت فلذات أكبادهن لدقائق معدودة، ويرى بعض الأطفال وجوه آبائهم لأول مرة خلف زجاج الزيارة البارد في السجن. ثمة حكايات في هذه الأرض لأناس دخلوا من ذلك الباب شبابا يافعين وخرجوا منها شيوخا بيض الرؤوس. هناك من لا يستطيع التعرف على حارته وشوارعه التي نشأ فيها عندما ينال الحرية، لأن المدن قد تغيرت أثناء وجودهم في الداخل، والناس قد رحلوا والأطفال قد كبروا، أما زمنهم فقد تجمد في مكان ما بين جدران تلك الزنزانة. إن بعض الأسرى يبقون في الداخل لفترات طويلة جدا، لدرجة أن منهم في الخارج لم يعودوا يتذكرون سوى صور شبابهم. هناك أسرى محكوم عليهم بالمؤبد ليس لمرة واحدة بل لعدة مرات، أناس صدرت بحقهم أحكام لا تتسع لها سنوات العمر البشري. يسهل قولها باللسان، لكنهم عاشوا لعقود من الزمن على حلم الحرية فقط. بالتأكيد كان هناك في الخارج عائلتهم التي ضحت بأعمارها في هذا الانتظار، تلك الموائد التي تبسط في كل عيد وهي منقوصة، وذلك الكرسي الذي يترك فارغا في كل عيد ميلاد، وتلك الأعين الممتلئة بالأمل والتي تلتفت نحو صوت الباب في كل ليلة. في فلسطين ليس الأسرى وحدهم المحكومين، بل إن من تخلفوا وراءهم محكومون أيضا بذلك الشوق الذي لا يهدأ. في الآونة الأخيرة عندما جرى الحديث عن صفقات تبادل الأسرى ونشرت قوائم الأسماء، أشرقت الشمس مجددا في تلك البيوت للحظة خاطفة. نظفت العائلات غرف أطفالها وجهزت أجمل الملابس، ولكن كان هناك شرط ظالم جدا يختبئ خلف هذه الاتفاقيات، فقد فرض على العديد من الأسرى المفرج عنهم عدم العودة إلى ديارهم ونفوا قسرا إلى بلدان أخرى. لقد نالوا حريتهم ربما، لكن ذلك الانكسار العاطفي والشعور الثقيل بالغربة الناجم عن اضطرارهم للعيش في بلدان أخرى تماما، بعيدا عن الأرض التي ولدوا ونشأوا فيها وبعيدا عن عائلاتهم، حول فرحة الحرية إلى ألم مرير، إلى فرحة منقوصة. كما محيت بعض الأسماء من القوائم في اللحظة الأخيرة، ولم يتحقق ذلك اللقاء المنتظر أبدا، ولهذا السبب فأن أبناء الشعب الفلسطيني حذرون دائما حتى وهم يفرحون، لأنهم يعلمون أن أقصى الخيبات تأتي دائما خلف أكبر الآمال. تنشر منظمات حقوق الإنسان الدولية تقارير مستمرة حول الوضع داخل السجون، وتتصدر غرف السجون المكتظة عن آخرها والمرضى المحرومون من العلاج وسوء المعاملة ومزاعم التعذيب جدول أعمال العالم بشكل متكرر. يروي الأسرى السابقون الذين خرجوا من هناك عن تحقيقات تستمر لأيام، وعن ليال حرموا فيها من النوم، وعن تلك الضغوطات التي لا تنتهي. ويقول الكثير منهم بعد تلك السنوات التي مضت في الداخل إن أرواحهم قد تعبت أكثر من أجسادهم، لأن ما ينهك الإنسان ليس تلك الجدران الحجرية فحسب، بل هو الغموض والخوف من أن يأتي يوم يطويهم فيها النسيان التام من قبل من هم في الخارج. ولأجل هزيمة خوف النسيان هذا بالذات، يخوض الأسرى الفلسطينيون معارك الأمعاء الخاوية بأجسادهم، لأن الحصن الأخير المتبقي في يد الإنسان داخل السجن هو جسده، وعندما يأتي اليوم المناسب يتحول ذلك الجسد إلى أكبر سلاح للمقاومة. تذكروا إضرابات الجوع تلك التي استمرت لشهور محاولة لفت انتباه الرأي العام العالمي. لقد ذاب البعض في تلك الزنازين من أجل تحسين الظروف الإنسانية فقط، والبعض لرؤية عائلته ولو لمرة واحدة، والبعض الآخر لمجرد المثول أمام محكمة عادلة. إن تلك السجون ليست مجرد حجارة، فكل ثانية تمر هناك وكل انتظار وشوق يتحول بحد ذاته إلى عقوبة قائمة.

ورغما عن كل شيء، ووسط كل هذه الحكايات الحالكة السواد، لا يتوقف الناس عن الأمل. فثمة أم لا تلمس غرفة ابنها رغم مرور السنوات، تمسح غبارها وتنتظر هكذا فحسب. وثمة أب يتخيل اليوم الذي ستدخل فيه ابنته من الباب، وثمة طفل يكبر وهو ينظر إلى صورة والده القديمة المعلقة على الجدار، والوالد الذي لم يراه قط. إن الحرية في فلسطين لا تعني مجرد فتح باب حديدي، بل هي عناق ولقاء، هي سماع صوت من جديد، وهي أن تضع الأم رأسها على الوسادة براحة واطمئنان لأول مرة بعد سنوات. إن فهم فلسطين لا يقتصر على مشاهدة الاشتباكات في الشوارع ومتابعة الأحداث التي تتصدر العناوين الأخبارية فحسب، بل أن الفهم الحقيقي هو القدرة على سماع ذلك الصمت الثقيل والقاتم الذي يرتفع من زنازين السجون أيضاً. فخلف تلك الأبواب الحديدية لا يحتجز بشر فحسب، بل تختبئ حياة كاملة بقيت ناقصة ولم تكتمل.

هل إن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة صحيح؟ اللبن الزبادي مدعم بالبروتين في وجبة الإفطار، لوح البروتين بروتين بار كوجبة خفيفة، إضافات بروتينية في القهوة، ومنتجات تحتوي على بروتين إضافي في وجبة العشاء. في الآونة الأخيرة وتحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تحول البروتين إلى رمز لا غنى عنه تقريبا للحياة الصحية، وبعد الكثير من الناس يضيفون المزيد من البروتين إلى كل وجبة دون أن يشعروا خلال اليوم، وذلك من أجل الحصول على طاقة أكبر وجسد أكثر لياقة وصحة. إلا أن الخبراء يلفتون الانتباه إلى أن هذه العادة المتنامية قد لا تكون بريئة كما يعتقد، ذلك لأن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة الذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة بدأ يتقدم على الاحتياجات الحقيقية للجسم. حسناً، كيف يؤثر استهلاك البروتين بشكل يفوق الحاجة على الصحة؟ وما هي حاجة الجسم اليومية من البروتين؟ تحدثت قناة تي آر تي الإخبارية مع رئيسة قسم تغذية المجتمع في جامعة العلوم الصحية البروفيسورة الدكتورة إلوان يلماز أكيوز، وننقل إليكم الآن تفاصيل هذا الحوار. لماذا يعد البروتين مهما إلى هذا الحد؟ يأتي البروتين في مقدمة العناصر الغذائية التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز مدى أهمية البروتينات لحياتنا بقولها: البروتينات هي حجر الأساس للجسم، وهي عنصر غذائي أساسي لا غنى عنه للنمو والتطور وترميم الأنسجة وبنائها وجهاز المناعة. ولهذا السبب تحديد أن تكتسب كمية البروتين التي يتم تناولها يومياً أهمية بالغة، لأن نقص تناول البروتين يجلب معه مشاكل صحية. ولكن على العكس من ذلك تماماً، فإن التناول المفرط للبروتين يضر الجسم أيضاً. وتلفت البروفيسورة الدكتورة أكيوز الانتباه هنا إلى تفصيل مهم: مصدر البروتين لا يقل أهمية عن كميته، فمن المهم تناول البروتين في كل وجبة لسد النقص اليومي منه. ولكن ما هو المصدر الذي نستهلكه؟ وهل هو بروتين حيواني أم بروتين نباتي؟ البروتين أحادي النوع يضر ولا ينفع. إن استهلاك مصادر بروتينية من نوع واحد فقط بعيداً عن تحقيق الفائدة يجلب معه العديد من المشاكل. وتوضح البروفيسورة الدكتورة أكيوز الأضرار المحتملة لذلك قائلة: إذا كنتم تستهلكون مصادر البروتين الحيواني في كل وجبة يومياً، فإن مخاطر الإصابة بالأمراض ستزداد، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن سرطان المعدة والقولون. وإلى جانب ذلك، وبسبب انخفاض استهلاككم للألياف، ستظهر مشاكل متعلقة بالأمعاء أيضاً، وسيتأثر جهازكم المناعي سلباً. كما يؤثر الاستهلاك المفروض

فرط للبروتين سلباً على الكلى أيضاً. وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز ذلك بقولها: إذا كان لديكم مرض في الكلى سواء كنتم تعلمون به أم لا، وكنتم تستهلكون كميات مفرطة من البروتين، فإن العبء على كليتكم سيزداد هذه المرة، وهذا سيجعل الوضع أكثر سوءاً. وفي الوقت نفسه يتم استقلاب أيض البروتينات في الكبد، وهذا سيؤدي أيضا إلى إرهاق كبدكم بشكل مفرط، وسيزيد من هذا الخطر إذا كان لديكم مرض كامن. حيواني أم نباتي؟ تابعت البروفيسورة الدكتورة أكيوز حديثها قائلة: يجب أن لا نهمل مصادر البروتين النباتي بقدر البروتينات الحيوانية. واستدردت قائلة: يجب أن ندرج البروتينات الحيوانية والنباتية معا في توزيعنا الغذائي اليومي، ولزيادة الاستفادة الحيوية مدى استفادة الجسم من البروتينات النباتية يجب أن نستهلكها مع الحبوب، فهذا من شأنه أن ينظم نمط الأحماض الأمينية ويزيد من الاستفادة الحيوية في الجسم. ما هي الحاجة اليومية من البروتين؟ لنأتي إلى تفصيل آخر من أكثر التفاصيل التي تثير الفضول: كم ينبغي للشخص أن يستهلك من البروتين يومياً؟ نحصل على الإجابة مجدداً من البروفيسورة الدكتورة أكيوز. فيما يتعلق باستهلاك البروتين اليومي وعند الأخذ في الاعتبار عمر الشخص وطوله ووزنه وحالته الفسيولوجية، يمكننا القول أن استهلاك ما يعادل 1.2 إلى 1.6 غراما من البروتين لكل كيلوغرام يوميا يعد كافيا للبالغين الأصحاء. أما بالنسبة للأطفال فإن هذه الكمية تختلف قليلا، حيث يمكننا زيادة هذه النسبة لتصبح 2 إلى 2.5 غرام لكل كيلوغرام للأطفال الصغار في سن النمو والتطور. ومع ذلك فإن هذا الوضع يختلف في حالات المرض أو لدى الرياضيين، حيث يمكن أن تزداد هذه الكميات. وتتابع خبيرتنا كلامها مشيرة إلى أن الذين يتبعون حمية غذائية على وجه الخصوص يحرصون على إدراج البروتين في كل وجبة لمنع ذوبان وضياع عضلاتهم خلال هذه العملية. من المهم توزيع البروتينات على وجبات خلال اليوم، ولكن ليس هناك قاعدة تحتم وجود البروتين الحيواني في كل وجبة، فمصادر البروتين النباتي لدينا مثل الحمص، الفاصوليا الجافة، والعدس الأخضر، والمكسرات والبذور الزيتية التي باتت تصنف الآن ضمن مصادر البروتين كالبندق، الفستق، الجوز واللوز، توفر لنا البروتين أيضاً. وعندما ندرج هذه الأصناف في نظامنا الغذائي نكون قد حققنا توزيعاً أفضل للبروتين اليومي. أما إذا كنتم تستهلكون البيض، اللحم الأحمر، الدجاج والسمك في كل وجبة لمجرد الحصول على البروتين، فإن هذا سيخلق مخاطراً صحية أكبر. هل المنتجات المدعمة بالبروتين آمنة؟ تلقي أنواع اللبن الزبادي والمشروبات المدعمة بالبروتين إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وتقول البروفيسورة الدكتورة أكيوز: يمكننا استخدام اللبن المدعم بالبروتين طالما أننا لا نتجاوز كمية البروتين اليومية بشكل مفرط، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، لكنها توضح تحذيراً مهماً آخراً عند هذه النقطة. البروتين ذو قيمة عالية خاصة لمن يمارسون الرياضة، ومع ذلك فإن الاعتماد فقط على اللبن المدعم بالبروتين لتلبية حاجة نظامنا الغذائي من اللبن سيكون أمرا خاطئا. نعم هو يظهر تأثيرا يساعد على بناء العضلات ويمنع فقدانها في الجسم، ولكن إذا كنتم تحصلون على البروتين الكافي بالفعل فلا داعي لتلبيته من اللبن أو المشروبات المدعمة بالبروتين الإضافي. وانتبهوا أيضا إلى استخدام مسحوق البروتين، فإذا كنتم تحصلون على كفايتكم من البروتين عبر الأغذية الطبيعية فلا داعي حتما لدعم ذلك بمسحوق البروتين. من هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أكثر حذرا تجاه فائض البروتين؟ يجب على المصابين بأمراض مزمنة بشكل خاص أن يكونوا أكثر حذرا تجاه البروتين المفرط، فلدى مرضى الكبد يمكن أن يختل استقطاب البروتين، ويمكن أن يؤدي البروتين المفرط خاصة في المراحل المتقدمة إلى تراكم الأمونيا وحدوث اعتلال دماغي كبدي وتغييرات في درجة الوعي. وتختتم البروفيسورة الدكتورة أكيوز كلامها بالقول:
كذلك لدى الأشخاص المصابين بمرض النقرس، فإن استهلاك البروتين الحيواني تحديداً اللحوم الحمراء الأحشاء يزيد من حمض اليوريك ويمكن أن يحفز نوبات المرض. وعلى الرغم من أهمية البروتين لكبار السن، إلا أنه يتعين عليهم تجنب الاستهلاك المفرط بناء على وظائف الكلى وكمية استهلاكهم للمياه.

موجز لبعض الأنباء، عقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس الروماني دان. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا في القاهرة عاصمة مصر، حيث ناقشت قضايا إقليمية من بينها ليبيا. غادر نائب الرئيس الأمريكي جدي وانس واشنطن متوجها إلى سويسرا لحضور محادثات إيران المقرر انطلاقها. أفاد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسف بمقتل 265 طفلا فلسطينيا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.